قصة كنت نشير برطن ميقنون يا قسمة شمراي مادة فنجي بخنين يكشفوك شيرين قفتان الله يارك مامات دم يارك مامات

لو من عليا لو حرب جاي والله ما داي هتعالي مزاجي حلو وشكلي الحلو وعليا كده انا درست اقول انبساط لازق لي لزقه ده مساء لمزمزم جاي نحلي لو حتى كل الدنيا بيحب حالي.